they'll be safe, the safe ones. من دراني حصد العاصفة من يزرع الشر يحصد الشر.